إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم.

من والأموات اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم انصرهم على عدوك وعدو برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحيه وسلامة في الدنيا والدين والاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله

بالغض ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس.

والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد في الأول وبارك وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم ربي أنزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي هب لي من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.